0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: راحل عمل مهدى من عائلة الشهيد المجاهد مصطفى حمزة شحادي الحاج راحل إلى روحي الطاهرة. كلمات الشاعر حمزة غندور. ألحان وتوزيع وتسجيل قاسم حمادي. أداء محمد جعفر غندور. إنتاج MK ميديا برودكشن.
1: Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.